بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وقادني بفضلين لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادري كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادري جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

كروم فتلا والكروم أدبر كل ظالم سجاني إلى ثواني وبالمجاني أدبر كل ظالم.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي

أقسم أني بنت بالسمن بلا إقالة أدبت للسمن لك بلا شكاية مني سكور يا من وأبتلي مرادي يا سكور وسلم

الباقيات وصالحات لا تزال ناميات واضرب يا اللهين ولا داء إلى سواي أبدا وداء واجذب بحالي أبدا أيس أكون بدعاء.

خيرنا في أبدا والخجلات وجدت اليوم وبعد اليوم بما بي قد سرت بزر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليكن نبي

0: تكون
1: غبي الدليل من لذة القبى القديم والنبي في ذاك عمل صفي يا خير من لفوت وجع الفقير وخير من بيت النسى الأخير.

يمدد يده للخادم الكليل جنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات الأخرى يا من له الخلق ما

لكن وكل ذلك وقاد بالإيمان والإسلام وأنصر الإحزان ذا إسلام وأذر الأقل ودينك النظر مبصرا ومنشرا كما انتصر وجل بغرفة المقدمة مقبولة البركة المعسمة وجل غرفة بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير واربع يزلي ذكرى واجبر الأولى خاطرة وأزرح صدرة يلا في يا رحمن يا رحيم يا من بملك المال.

قد سعدوا من خدما السلوات يجعل تتاوية أن المزير لرداك هاوية به واجل تسوف والرما لما به مدعت يا أس السماء إلي قد بركات الله يا من أزمتني به من الله ولي بالرحمن خرج لفتا نفحا بلا تر ولي خلفتا وبالرعيم كنت لي بلا إساب يا جاهلا كل يدي خير اعتساب فسل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يلا وزل ولد زل في أبدا أني على من لك خادما أبدا

0: زين
1: عليك أنت كما أصنعت على نفسك سعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قد اعترافي وولد بيني وبين دري وجدري منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجدري منك بغير سري لك سكون

0: الفتح لمن بها يصلي ذكره كشي جل ننكو يكتل أو أوترم واجبر له الخاطرة ننكو دلل الأمثلم واشرح صدره ننكو لير الأبدل
1: ما دادا من متي يقول كن يكن يا من يكون من لم تكن
2: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي باركيت سما مبيند يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: ma bay dayr li za li khair abada fi za li sa wa kull man lam yabda
3: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agere ni ci yalla muy khazaiti serigne touba yi da ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil محمد نبي صلى الله عليه بتسليم رب جل
4: بكر جمع على قصد موي قصد ده ينجل أرى إذا كتبت تزد عصر قصد ده ينجل ملاكي يكتب سوك صبر نيكو مريد ده بنجاك ده بنجاك قصد وصبحت ملائكة تبقى هاجت قصائدي قلوب أهل بدر وصارعوا لحفظ أهلي serigne bi nana sama qasid yeungal na xoli ahlul badr yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mi yeungal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo man dima samal sama ngeb
1: khul li zawil iman ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
5: bok na ci fonku xasaay te lu daana wax na bay jang xasaay lu kenn wax ndax wa kaw dañu koy dindu te bo leen bëggee tanxal ba dox seen digal seen dundu rek dañ lay faap sànni ci àll mas na am ki defa goo xam ne gii ku baax la sëñ bi toog ñuy jàng keneen dikk lamb tànkam rek wala wala am am tuuti rek
6: ci ngeer ci
5: ñu dee bokk na ko maanaam sëñ bi dafa daal di tànk daal ne bu ngeen dëwut ñuy jàng xasaay ngeen di ci jaaxale ñuy wax yu bokk na sunaay wax de ku ko ci bëwut dees na la ma sa jaaxale ko jaaxale ci sabar
1: lil muntaqa wala li wa shabil kiram أو زلزال مايك وجد لي بالمرام
7: سرين توبا دي وخنا يا سائلي عن عمل لا ينقطع خف الى الجنان ميساني سرين توبا نينا يوم مي بغ جيس جو خامني بو تي نيكي دو دوف تاي با الك يابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbalé yi du deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo ligate yow ak yalla xong nga ñom yoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggéey serigne touba bi neex la ak lèr yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggéey nga dëcc so ligate yow al khiyam rongañ bobé dana fay lèr tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkati ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak
1: wajadani ma la yasanu adaba fi abadin nisharin an nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day ku ko mokal desul laacc ci bammel nar ba ne ko xamaguma bu mu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi re bam agal serigne mi ne ko demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fa ci wara fa
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
3: سيني توبا نانا سما باركي سوني بوروم داف كو بيند سي اللهم جي داكاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري يي نك دنج كو ييكيتي يوبو كو بير اديانا كو ديم تاكو جي كون قصيده يي لي سي نك دو جيخ لي سي اي غنيل كين مون لا كو واخ مبولم لو سي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سوني بوروم نانغو نكو
1: وايدي يا كما ناديت ربي بشهر رمضان

تفرح نتفوق دل نبتدي سلل يا ولا يلا جبار دل نبتدي سلل يا ولا يلا جبار دل نبتدي سلل يا ولا يلا جبار ولكن ولو تجلى تتخجل شملا

0: تورو فال تنتو با كجا فالبا ميلي
1: يلي يدبو سمي عني جب الموني سطي مامشي عبر مكا
2: تنتو با كجا فالبا ميلي
0: مام تورو فال تنتو با كجا فالبا ميلي
1: سمي عني جب الموني سطي مامشي عبر مكا
3: تنتو با فم جنر فم
0: مام تورو فال تنتو با كجا

الفقير فعلا سخم ناري دليلنا ممزوف على حبيب الله شيخ المرمي شيخ مامي شيخ مدو فالو فال دليلنا ممزوف على حبيب ممزوف على شيخ المربي شيخ مربي مدو فال فال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله.

دائماً أبداً. اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة.